شفيعي قد تشفعت من ذنوبي إلى ذي العزة الواحد العلي السميع. بحبيب القلوب معتمد الخلق أبي القاسم النبي الشفيع قد

فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع. فاشفع اشفع يا خاتم الرسل يوم الحشر والمشهد العظيم الفظيع لظلوم من

قفطانك. شو كيفاش نعملو؟ شو شو كيفاش نعملو قفطانك انا؟ شو كيفاش؟ شو نقطعو بيدي ايو وفي الباركينغ ندخل.

السبحانك جرويش بالليل أكرمويش السبحانك جرويش بالليل أكرمويش الزكر زاد صبحش موي محمد عمد